0: العالمين.
1: Yeah.
0: أبلغكم رسالات ربي وأنصه لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: نعم.
0: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم. ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون.
1: نعم.
0: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا.
1: وأغرقنا
0: الذين كذبوا بآياتنا. إنهم كانوا قوما عمين.
1: صدق الله العظيم. Ui, lancar ini, baca aja.
0: Agaknya tak ambil makan minyak
1: ni. Wah, dia ada kesan eh, ambil makanan atau berminyak ni.
0: Ada orang
1: ke? Dia mungkin kalau dia makan berminyak, dia ganggu suara. Bila suara terganggu, fokus pun terganggu.
0: Nafas pun tak cukup.
1: Betul. Tapi saya tengok tadi Ajah memang nafas panjang sikit hari ni.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi Ajah dipendekkan masa ni. Cuba Ajah kongsikan hukum tajwid yang terdapat pada wa ansahu lakum wa a'lamu minallah.
0: Wa ansahu. Wa ansahu lahu.
1: Bukan.

العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.

0: يعلمون.
1: نعم.
0: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك.
1: في الفلك.
0: في الفلك.
1: نعم.
0: Balik semula
1: ni Ustaz. Balik semula. Kalau boleh berhenti depan sikit lagi.
0: Berhenti depan?
1: Wa'arraqna.
0: Ya.

0: يعلمون.
1: نعم.
0: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا.
1: نعم.
0: وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا.
1: نعم.
0: إنهم كانوا قوما عمين.
1: أجيب.
0: يا.
1: قوما عمين. عا تو تاك بانجان.

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون

مريم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى